0: بعد كده ضرب اخلاص المباراه وخدهم جول بزياده في عدتها.
1: Veinticinco, sí, hasta luego.
2: Diez segundos, quizá tres.
0: Despega tres.